0: يا علفان وحياة أبوي علفان حسي لك هاي تهنائي مع حالي حال بالدقود تلاقوتم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبوي يا ابن مدين.
1: طب ما كان منشور
0: عجل وأخلي تمزرون حدا
1: مزرونة حداش
0: وحياتي راك لفني حد شاي مكانيتي وطياش نياس الحجاج
1: حجاج
0: أنا حجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي أيام يا مدين يا مزرون شليل لعسبيسك طرنا قولون شلو مستوى في مثلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت أني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو أوتسي لك هايت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح حياة أبوي يوم يوم
1: أما المنشرة تيدي أسي وحلفون وبندب عصبني بش المنطة بتعصيك
0: أني أني لو عصبني
1: أنت عصبني أخشاب أني رويشة عصبني أبل أنتو في سكريزة
0: هو كريزة كما أني كريزة إلا أني كريزة
1: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
0: لا أنت كمكين عند كريزة خا ما هو كريزة أمه وحياة أبوي علفون اليوم يا مدين
1: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
0: يا لأني ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون
0: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
0: لما جي علوت تايل دامو فراحت يلدار الشعيد كمو أبياب مخو عيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
0: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: منشر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
0: هو بعيد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
0: ومخرسم
1: ومخرسم
0: ومكلل
1: ومكلل
0: وبلع
1: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلني منه
1: ما كشا
0: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
2: ما عيني
0: عين سويسرا
2: اهلا سويسرا
1: زي منشور رسالة دبرت خبيث عينيان
0: ريح الفن هني دبرت عن سويسرا هني عمرت له ما هي ما يلدان
2: بس هذه كفتا كتا
1: يخرج
0: ايزي كتا هي
2: لو يشار خير
1: يشار خير يخرج
2: يتجمور يوتر ما
0: يا ده انت اللي جنتي
2: قال تكذيب
0: ما فينا اخون كمو ابيها
2: قال تكذيب قال تكذيب
0: يمكن يا فاك مو عايز كمان ايه يا حرفان
2: كيف
0: انا رسلت بيرت خفاع مع حد تمام קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים אתה יודע
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
2: איזה
1: שעייז אוכל את האספסט
2: איזה אספסט איזה אספסט
0: אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברתם אתם?
0: אני אמרתי לו, תדע לך, העד שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
3: שתבוא אצלי.

0: خمر دخان
1: شيكيلي
0: تريح مع التبك فم الشبان.
1: مرسي مرسي زك كنو ممنكس
0: شبك شلوم أدون ترقان
1: شبك شلوم ترقان شبك شلوم
0: شبك شلوم البحير
1: شبك شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الترام بركات قمين عيالو يزيتونا
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما شيخ تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش رسان تل ابيب له عليه بحزير مش هم نورمالي صريخ لك بركات قمين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أني أكيد لك عصولة زمر مورد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناه يعصي مجباء وزخوتو تقين عليه منسكيلي لوب ببيتها
0: أمين شبت شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلت شنا خناسو تنبس اليبي عمك حبالة نزمع
0: حبالة ليقم هو يخول السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بالتغناء ذوت لوم عراب
0: بس اليبي بس اليبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بذبيت ويا شين
0: بس اليبي أنت شمع
1: إخي شمع يمون حير أنا زاد
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال
1: هل أخمكتش نردمين
0: تريح مع الدبك مسيربين
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أزلا ما يقول
3: Thank you.

0: بتاعكم.
1: تجد له بعيني انا عايز
0: ازاي.
1: مش عايزه خلت اسبيسي.
0: ايه يا اسبيسي؟ ايه يا اسبيسي؟ حنين حنين اللي بقطع مش واسع.
2: المادي بارد مادي.
0: ايه بقطع له؟ تدع لخا حقيق شلخا مستوبين حمشي بكل أكفر
2: ايه فوتي لخ
3: شتابوه اكسلين.